0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قرارا بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة، تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي، يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة، وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التخديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل، يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا الدول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغ الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهن وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذ من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغرمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأن الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول يعني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيل موجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: حبيبنا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: صحتنا،
7: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
8: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
7: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التيفوس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبا.

0: يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدرت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني. وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق إزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قرارا بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التخديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير بالنشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا،
7: والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجة بالرسالة الصوتية التالية.
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح، متفاوتين في الإصابات، بينها كسور، ناس وقعت من الجبال، تقريبا 15 جريح، ده ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره، جيل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحابة هنا يقوم ويتابع الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أجنوا 46 جريح ديل تم نقلي، للآن تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجة لحالة بتاعت نقلي، لكن ما متوفر ليهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم، الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر مع أهلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول ويجوا يرحلوا الناس دي أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل، قاعدين يجروا لهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخير. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة، نحن بنسميه الحورة الدهب. في الحورة الدهب في كمية الوفيات، لكن الناس ما إرفض عددهم كم، وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم، لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يكفوا هناك والمسافة من هناك بعيدة، يعني هم فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول، يعني بصبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم، يعني لسه ما قدرنا الناس توصل لهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجة.
8: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريقة الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات، ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
9: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للقوات المشتركة، في مقولات بتقول أنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت تخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطني في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم
4: حتى اللجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم وبدوا ينتغموا في الشباب والسوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن. تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد يتحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعة استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة تانية هو دراسة يتعامل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، و استخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بيسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة القفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاكت تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد إنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن، وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معن التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف للحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا.
7: أنه جامعة أينهوفن للعلوم التكنولوجية حملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا على مساعدة بلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في قضاء المنقل في تبادل بتاعت حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني او شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاري. دي ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كوننا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع القضاري في بدو حسن شغالين في مناطق مختلفه. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
11: نعم.
7: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها لجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها الزارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
11: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
7: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
11: ايوه.
7: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس إنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
11: نعم،
7: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
11: نعم.
7: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس لما وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وعلى الموجة القصيرة، وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593-2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخراً إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضاً باسم علي كشيب مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
13: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم أسفرت

0: عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني. وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشل ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التخديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبندا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع سعر الطاقة وارتفاع سعر البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم، والتقط أكثر من 6,000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول، وتوقف فيها لثواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابت الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6,000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بس مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
7: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
6: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
7: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
6: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور اللي شدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
7: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحت للتسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
6: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
7: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والمريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
6: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن نروى.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني،

0: وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق هذا خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تأسيس سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للإنفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يختصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف وتشغيل بنك الدم، ودعم محطة المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز 1 مليار دولار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا، والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجة بالرسالة الصوتية التالية:
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الإيقادات أو جبل الإيقاد، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال اتجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات بينها كسور. ناس وقعت من الجبال تقريبا 15 جريح، ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحابي هنا يقوموا يتابعوا الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنوا 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجة لحالة بتاعت نقل، لكن ما متوفر ليهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أهلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول ويجوا يروحوا لنازل أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كمية الوفيات، لكن الناس ما عرفت عددهم كم، وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لخاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يكفى هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني أون فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بسبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم يعني. لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
8: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريقة الوحيد لانتزاع الحقوق
3: وإنه أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإنه الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
9: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول إنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تقف ليصحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر. وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت تخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطنة في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن. تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر للسكنات والجنجويد الحل، هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميليا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلاميليا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعة استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة ادعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة القفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاكت تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف، في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم وفي مجال الرعاية المعوقين وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا على مساعدة البلدية القوارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا أنها خطت البناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة كويس التوأمة بين القبائل بلدية أينهوفن بلدية القبائل ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبائل في النفايات التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساعدة الصحية في أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي معاهدة الاستقبال طوال قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير الرعايه في القبائل في المنقول في تبادل بعد حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
11: نعم.
10: وعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
11: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
10: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان نقول الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه.
11: ايوه
10: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس إنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. تخصصات قلت لك دي.
11: نعم.
10: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات. مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر وجمعية بتاع الحكومية. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
11: نعم.
10: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كذا وكلام زي ده. يعني وكانت تجربة كويسة جدا. استمر وداني أنا هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيا زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى اللقاء.
12: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب ب27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
13: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وألام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس،

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي

0: العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر، يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز، 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة. لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعنا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريب ديره مساعدة المسار تاني ما في حاجة مساعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلقى زيه
1: دبنجة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
3: دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
4: من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار أن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما أنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا أخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخ. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تاك بداسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية ولا توصل دارفور زاليني. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
6: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أمضخ ولاية وسط دارفور محلية أمضخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان الهدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
8: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
10: راديو دبنجا. راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان؟ شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحا، والأكثر إلحاحا اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي الكده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إقليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكين احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغير من الKYC، غير من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا.
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو، ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة التأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني. وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا

0: يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق، هذا خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تأسيس سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للإنفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادوغلي والدلنج وأم بخيتة وإرسال فرقة طبية متخصصة ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف وتشغيل بنك الدم ودعم محطات المياه وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%. وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقط معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل 7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا،
7: والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية النساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجا بالرسالة الصوتية التالية:
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفدي نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح، متفاوتين في الإصابات، بينها كسور ناس وقعت من الجبال. تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القاطرة الشزايف بتاعت الطيران أو الخزايف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحاب هنا يقوم ويتابعوا الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لحد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنوا 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس هالة مساوى محتاجوا لحالة بتاعت نقل، لكن ما موجود ما متوفر ليهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أهلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول يجوا يروحوا لنزل أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل، قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخير. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كمية وفيات، لكن الناس ما عرفت عددهم كم، وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10% يكفى هناك، والمسافة من هناك بعيدة يعني فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بصبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم يعني لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
9: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولايات السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدى وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة. في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
10: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للقوات المشتركة، في مقولات بتقول إنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الوضع النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطني في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن، تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد الحل، هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميليا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلاميليا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام. لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعت استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة يتعامل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سنميدي أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاك تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضار، في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
7: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف كيف يتم معالجة هذا الأمر؟ فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنيه هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئه مياه أينهوفن مع هيئه مياه القبائل، شركه نفايات أينهوفن مع الوحده اللي اسست هناك في القبائل في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية شيء وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في في في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق، يعني كانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل، في تبادل بتاع حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديال سودانية.
11: نعم.
7: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزراعات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
11: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
7: مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا كون منظمة بلدية أيندهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية على أساس أنه تمول لأن الديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك كثير.
12: نعم.
7: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر، جمعية حكومية. شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
12: نعم.
7: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما وداني أنا، وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي. ففي 6 تشرين الأول أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقاً من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
12: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدر القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدر القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدر القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان

0: أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابانجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بلقى زيه
1: دبلقى
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى إنه عنده موهبة إنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني لتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونس أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبيوة يم وصلني زرات وصلني وهاش فسان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا الشهادة السودانية ولا توصل دارفور زالينجي. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
6: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
8: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
10: راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحا، والأكثر إلحاحا اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي الكده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور. لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، ودي تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي، والمستوى المركزي نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكين احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان, إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة, أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة, العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام, نسبة المرافق التي عادت للعمل, أعداد المستفيدين من الخدمات وغير من الKYC, غير من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن, لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني, وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية, ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها, لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني, ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق, ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها, تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع, وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين, نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا,
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع, وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان, تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا, وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني. وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية

0: تحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل السبع. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: دي كانت تجربة جميلة جدا جدا، والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجا بالرسالة الصوتية التالية.
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات، بينها كسور ناس وقعت من الجبال. تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح الخطرة الشزايف بتاعت الطيران أو الخزايف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحاب هنا يقوموا يتابعوا الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنوا 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجوا لحالة بتاعت نقلي، لكن ما متوفر لهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. بقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أحلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول يجوا يرحلوا الناس أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الحور الذهبي. في الهواء التهدي في كمية الضفائر، لكن الناس ما إرفض أدوهم كم، وفي جرحة برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم، لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يدفوا هناك والمسافة من هناك بعيدة، يعني هم فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول، يعني بصباية حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقى حتفهم، لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
3: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريقة الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والمعلمات، والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات، ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
8: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة المدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائقين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول أنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل
4: وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة المدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تغف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المواطنية في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النقابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن، تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال. هذا الوضع، نرجع ونقول العسكر للسكنات والجنجويد الحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعت استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة تانية هو دراسة اتعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهج لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة والتعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المخصصة، منها هي سما ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاكت تشيك ومحافظة السلبيات. فالمركز بيأكد إنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السلبيات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف، في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
9: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبارف. شركة نفايات عين هوفن الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات. التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية عين هوفن وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية عين هوفن تعمل في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف مواطن حاليا في عين هوفن. قاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال. قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين هوفن 8 سنوات وكنت مرسق يعني وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال. في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القبارف المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مش القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
10: نعم.
9: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
10: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في عين هوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
9: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
10: ايوه.
9: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك دي.
10: نعم.
9: التحليم الموية الزائرات المنزليات ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر وجمعية بتاع الحكومية. شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
10: نعم.
9: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا.
6: وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية، الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 تشرين الأول أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو/تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كوشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل. المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025.

0: أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكس من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
1: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
0: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين

0: تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعين، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي ولا أنا رابر يعني بريطاني ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخ. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبيوة يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالينجي. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
6: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
8: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
10: راديو دبنجا, راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أن والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي الكده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي، والمستوى المركزي نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكين احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت تكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC، غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عايز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا.
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء بكرة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور.

الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشل ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تأسيس سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية

0: الأمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة وإرسال فرقة طبية متخصصة ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف وتشغيل بنك الدم ودعم محطات المياه وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقط معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة، تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل السبع. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة، فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين،
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيه كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن،
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني،
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية،
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله،
6: دي كانت تجربة جميلة جدا جدا، والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجا بالرسالة الصوتية التالية.
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال اتجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات، بينها كسور ناس وقعت من الجبال، تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيه كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران والخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحاب هنا يقوم ويتابع الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنوا 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجوا لحالة بتاعت نقلي، لكن ما متوفر لهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أحلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول يجوا يرحلوا الناس أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل قاعدين يجروا لهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كمية وفيات، لكن الناس ما إرفض أدوهم كم، وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يبقوا هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني هم فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بصبايا حقة موية أو روبية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
8: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولايات السودان دفاعا عن حق المعلمي
3: في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين وتوفير متطلبات العملية التعليمية وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدى وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
9: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة المدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تندرة تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائقين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول أنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة المدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب
4: تم تغييرهم بالعناصر المتوطنه في في في المدينه المدني كلها، وتغيير الاجهزه العدليه ونظام الحكم كلهم، حتى اللجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتغموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن. تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد الحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلاميديا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعت استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة اتعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة والتعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المخصصة منها، هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاك تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن، وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف للحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أينهوفن للعلوم التكنولوجية حملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أينهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن وبلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في, في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. قاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدوليه الخلفيه دي، وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عين شوف من 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكانت اي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعاه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير في القضارف المنقول، في تبادل بتاعت حاجات زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني او شجعوني على اساس انه نكون منظمه اهليه غير غير غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كونا يعني منظمه فيها نحن زي 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع القضارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحده زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانيه.
11: نعم.
10: عملنا القصه دي، وبعد ذاك سافرت انا والقضارف عملت مسح لتاهيل المنظمات الطوعيه الحقيقيه اللي عندها شغل حقيقي في القضارف، على اساس انه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنه التمويل التعليم اللي هي لجنه قديمه جدا، فيها لجنه الشعبيه لمياه القضارف، وفيها جمعيه اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الاصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
11: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان نعم. على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
10: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه،
11: ايوه
10: على اساس انه تمول، لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي، أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات قلت على كثير.
11: نعم.
10: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، ما جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية بتاع التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
11: نعم.
10: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس ما وداني أنا، وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وعلى الموجة القصيرة، وعلى تلفزيون راديو دبنجا على الستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
12: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو/تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل. المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا

0: ما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ، ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف، أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة، وفجوة الأجور، والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر

0: المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:00. وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، وكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق ديرو مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: دبنجة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار أن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما أنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا أخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة يا موصلني زرات وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: محمد عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس اللي أماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سهلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
6: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية.
7: في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن القائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، هناها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
8: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخن ولاية وسط دارفور محلية أمدخن. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغامت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي اين تتاك بدأسني. راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
9: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها, لا للحرب.
10: أوقفوها, لا للحرب.
11: راديو دبنجا. راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل، والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا، مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له، وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى، وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي انه القوى المدنيه تبدا تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعه المجتمع المدني بطبيعه الحال، لانه لا يمكن ان تنادي بانه والله ضمان ان تتوحد القوى المدنيه. القوى المدنيه عاده خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا انه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. ايضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي انه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYC، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات قياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول مناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقدير دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا.
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء بكرة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال.

أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشل ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق هذا خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن

0: التخديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل، يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل السبع. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا، والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
7: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجة بالرسالة الصوتية التالية:
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين، رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقادات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى. عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات، بينها كسور، ناس وقعت من الجبال تقريبا 15 جريح، ده ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره، ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحاب هنا يقوم ويتابعوا الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لحد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنه 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجريهم عمليات. الآخرين موجودين، في ناس حالتهم صعبة محتاجة لحالة بتاعت نقلي، لكن ما متوفر ليهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. بقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب، قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أحلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول يجوا يروحوا لنزل أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل، قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال، خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كمية وفيات، لكن الناس ما عرفت عددهم كم، وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يقف هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بصباية حقة موية أو ربية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
8: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم،
3: التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريقة الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدى وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
9: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة المدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائقين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول أنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة المدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الوضع النظامية هي التي تغف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطني في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والسوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن، تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر للسكنات والجنجويد الحل، هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو. والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسة السلام ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعة استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة يتعامل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهج لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بيسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المخصصة منها هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاك تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أينتهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمس المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عنا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور الكامبوس على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القضارف في هذا الامر. فبلديه أينهوفن عملت حاجه جميله جدا، انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمه، كويس، التوأمه بين القضارف وبلديه أينهوفن بلديه القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عمرت حاجة تانية، لو أنه سعت للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في, في القضارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسست هناك في القضارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية أينهوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت، وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف، مواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعدها طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القضارف المنقل، في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها ثلاثة من كانوا طلبة زمان مشروع كبار في بدو حسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا. وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
11: نعم.
10: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والكبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطبيعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في الكبارف على أساس إنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
11: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي
10: مشيت القضارب. ايوه مشيت القضارب بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده على اساس انه انا اكون منظمة بلدية ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولندية.
11: ايوه
10: على اساس انه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلت لك دي.
11: نعم.
10: التحليم الموية الزائرات المنزليات مع جمعيتين بتاع التمويل الأصغر وجمعية حكومية شفت كيف. ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
11: نعم.
10: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيا زملائي الفريق العامل بيدبنجا وإلى لقاء.
12: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
13: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جذري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جذري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق ل 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجذري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجذري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجذري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي بضم 14 دبلوماسي في اول زياره من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. ورغم ان الزياره دي جات بعد اكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، الا انها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي، وده بالنظر لمستوى التمثيل الاوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد

0: السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. المناقشة تبعات هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني باعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد أنه يعني أوروبا تحاول أن تلعب دور أكثر إيجابية وأكثر يعني مشاركة في في في في في المسائل التي تؤثر على على على أمنها واستقرارها هي كدول أوروبية، وعلى أمن واستقرار طبعا دول القارة الأفريقية باعتبار أنه أفريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى إلى إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات.

0: بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر لأمن للأمن أمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. فكل هذا يعني يوضح، هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
0: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت، يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، يعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاته، وله يعني أدواته، وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي، يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
2: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين ليضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
3: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجا إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحبا بك.
7: طيب شكرا الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مغاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيضا كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعة الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية. الجهات الأخرى المارحة للقروض، راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه كده. دي الأسباب اللي قلتها.
6: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
7: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دل قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دل هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادرة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
6: نعم.
7: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
6: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الراعي بيعملوا 80%. ف إذا الموسم ده فشل يعني لأنه الأمطار زي ما قلت تنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل ولا نعم. فكرة عدم حل مسألة التمويل والأسمدة الما حتوصل لأنه تقريبا برضو 80% أو 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك
7: المنتجات البترولية
6: أيوة فالبحصة شنو بالنسبة للمزارعين إذا يعني إذا أفقروا ومرقوا من الموسم ده سأيو بيقى ما يعني لنايدة الزرع البزرع هذه ذات غذاء في الأساس يعني فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي
7: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للسودانيين وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فإيقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل وإن نتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى
6: نعم طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما بدون كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
7: نعم نعم طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي إنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلة إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مرحلة عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لأمتكم مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسى الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرنا اللي هو السيناريو السيء.
6: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
7: نعم
6: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
7: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن اسمح عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها توف تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لهم. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي إحنا بنأكلها، مثلا إذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدولة، إنه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا إحنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما تكلم ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
6: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
7: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت الكلام كله، لكن أنا برضو عندي برضو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمالية الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
6: أسلام شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أن نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
7: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
8: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
9: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
8: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
9: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
8: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
9: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
8: بحرارة الشمس
9: حرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس، دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
8: نعم.
9: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين، الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
8: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
9: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
8: نعم.
9: اي. فدي دي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، من يوضح في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
8: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
9: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
8: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
9: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ترتفع درجة
8: يعني نوموا في الحيشان
9: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
8: نعم.
9: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
8: يعني الاستحمام مفيد.
9: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
8: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
9: أيوة، بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
8: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
9: طبعا أكثر الحالات آي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالتنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
8: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بور السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
9: الله يسلمك.
8: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافية.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك:

ارتكب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل، ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تسلط هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق، هذا خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع لوقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثاراً مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة، طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قراراً بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للإنفلات. وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية. وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يختصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التخديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%. وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ.

0: تلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل السبع. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيه كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني.
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا،
7: والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجة، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجة بالرسالة الصوتية التالية:
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات. والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات، بينها كسور ناس وقعت من الجبال. تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيه كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. جيل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحابي هنا يقوم ويتابع الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعمل شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنه 46 الجريح ديل تم نقلي للآن تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة يشمدوا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس هالة مساوي محتاجة لهالة بتاعت نقلي لكن ما موجود ما متوفر لهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب بقاعدين بالمواسب بأرقام واتساب وبماسنجر ما أحلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول ويجوا يرحلوا النازل أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخير. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا بالجبال خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الحور الدهب. في الحور الدهب في كمية الوفيات لكن الناس ما يرفض عددهم كم وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لخاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري بيشيلوا منه جبايات 10% يكفوا هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني هم فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بسبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم لسه ما قدرنا الناس توصل لهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
9: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023 تنفيذ الترقيات الالتزام بالإنفاق على التعليم توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين وتوفير متطلبات العملية التعليمية وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريقة الوحيد لانتزاع الحقوق وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
10: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني ومن خارج وبالداخل، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول إنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر. وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت تخدم المواطن من جيبه، وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطنة في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النقابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن. تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال. هذا الوضع، نرجع ونقول العسكر للسكنات والجنجويد يتحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميليا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين، رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلاميليا.
5: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب، وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعة استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجاءت دراسة ثانية هو دراسة اتعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سنميدي أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاك تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف، للحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
11: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم والتكنولوجيا عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، وكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعايه الصحيه الاوليه في الاحياء الطرفيه، على اساس انه المستشفى بعيد منهم، فكيف كيف يتم معالجه هذا الامر. فدي كانت محاور مهمه جدا، بالاضافه طبعا الى محاوله معالجه الاوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلديه اينهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتم كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضاري في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضاري وبلدية أينهوفن بلدية القضاري. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضاري. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضاري، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القضاري في النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المساعدة الصحية وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديت أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكده في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القضاء في المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاء. دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضاري في بدو عسف شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
12: نعم.
11: فعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمة الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القضارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
12: نعم. طيب أنت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات، يعني أنت قعدت سنوات في أيندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الأرض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
11: مشيت القضارش أيوة مشيت القضارش بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ذا على أساس أنه أنا أكون منظمة. بلدية أيندهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية أيوة. على أساس أنه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس إنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك كثيرة.
12: نعم.
11: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل أصغر. جمعية تحول مية شفت كيف؟ ففيها فيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
12: نعم.
11: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية النساء. يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان نشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. السبب وداني أنا هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
13: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
14: المحكمة الجنائية الدولية.
13: الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي. ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب ب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
14: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3 إلى 6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2 إلى 4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهور

من أصل 148 دولة عالمياً بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3 بالعشرة بالمية، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3 بالعشرة بالمية، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4 بالعشرة بالمية أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2 بالعشرة بالمية، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.7%.

0: $47,000، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخلوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخلوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640، أكرر، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15550، أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق ديرا مستعدة المسار، تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابانجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: دبلجة زيه
1: دبلجة
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
3: دبلجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبلجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
4: من الشارع للناس كل هذا دبلجة بتفتح المايك للشباب.
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى إنه عنده موهبة إنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه هيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي أين تتك يبدأ أصني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس أماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا، والحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايته.
6: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر
7: الرئيس محمد حمدان دغلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
8: أنا حسين حماد حسن من محلية دمدق ولاية وسط دارفور محلية دمدق. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة يعني فرصة عمر ما بتتعوض نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلنا أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف فنقول أوقفوها لا للحرب.
10: أوقفوها لا للحرب.
11: راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رأيك، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف لما تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلات المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المدروب مثلا لسهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت تكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة, أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة, العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام, نسبة المرافق التي عادت للعمل, أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC, غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن, لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية, ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها, لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني, وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق, ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع, وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين, نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا,
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع, وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان, تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا, وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري.

0: جانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4 يوم 27، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد

0: في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا، ف فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بدر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته، لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة، وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن، نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا، إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني، هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني وافترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي تنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: اوريك اموره.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر، لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض،
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولت أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامين

المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23 وثلاثة أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح، not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام

0: إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخلوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزب مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق ديرا مستعدة المسار، تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابانجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: دبنجة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا، مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى إنه عنده موهبة إنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع الحواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني للتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخوانا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب كلمنا شوية عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكتر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخ. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المايك.
1: صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: هذا عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، وحتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: الاسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزلنا امتحانات، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زالين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا، والحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايته.
6: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر
7: الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
8: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخ ولاية وسط دارفور محلية أمدخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة يعني فرصة عمر ما بتتعوض نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلنا أسني بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي هي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي ونتمنى إنها يعني تجيف فنقول أوقفوها لا للحرب.
10: أوقفوها لا للحرب.
11: راديو دبنجا راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
2: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، ودي تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رأيك، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلات المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المدروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثال مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC، غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا.
0: والشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء بكرة.

0: نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل, من جبل الإيقادات أو جبل الإيقاد. والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال اتجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار, أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى, عدد الجرحى كانوا 50 جريح متفاوتين في الإصابات, بينها كسور ناس وقعت من الجبال تقريبا 15 جريح, ده ناس وقعت من الجبال من الرعبة, فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره, ديل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحابي هنا يقوم ويتابع الملف ده, لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج, المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات, أما الآخرين أجنوا 46 جريح ديل تم نقلي للآن, تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجة لحالة بتاعت نقل, لكن ما متوفر ليهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة, لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة, لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم الناس اللي كانوا معهم في الكلات, الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أهلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول يجوا يروحوا للناس أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل, قاعدين يجروا لهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية البرية اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال, خبرونا أنه في وفيات داخل الحفرة الكبيرة نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كمية الوفيات, لكن الناس ما عرفت عددهم كم, وفي جرحى برضو لكن ما في طريقة لإجلاهم لأنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري, بيشيلوا منه جبايات 10%, يكفى هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني أون فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بصبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى, احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم يعني لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
2: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات, والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة, تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة.

0: ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات، والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات، ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
2: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائقين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول إنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الوضع النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المتوطنية في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن، تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد يتحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميليا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسات السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعت استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة يتعامل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بيسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاكت تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن، وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
4: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرا اعلان في نيوزويك انه جامعه العلوم التكنولوجيه في ايندهوفن عندها رغبه في انها ترسل طلبه نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقده، ودي تكون واحده من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعه ايندهوفن، فاصبحت الجامعه من سنه 1988 حتى 1998 لمده 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمس المشاكل. فطلبوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أينهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عمرت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أينهوفن الوحدة اللي أسست هناك في الجوار في النفايات، التمريض، التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديت أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في عينك من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير الرعاية في القضارف المنقول في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكوميه عشان نحاول ندي دعم هناك في القضاري. دي ما كلها مؤسسات حكوميه او شبه حكوميه، لكن نعمل حاجه للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وانا كوننا يعني منظمه فيها نحن 5 اشخاص اللي هو فيها انا وفيها 3 من كانوا طلبه زمان مشروع كبار في بدو حسوا شغالين في مناطق مختلفه، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحده زوجه واحد من الهولنديين ديش سودانيه.
1: نعم.
4: عملنا القصه دي، وبعد ذاك سافرت انا والقبارف عملت مسح لتاهيل المنظمات الطوعيه الحقيقيه عندها شغل حقيقي في القبارف، على اساس انه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنه التمويل التعليم اللي هي لجنه قديمه جدا، فيها لجنه الشعبيه لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارب بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
4: مشيت القضارف، ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه. بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه،
1: ايوه،
4: على اساس انه تمول، انا ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة، على أساس إنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلت لك دي،
1: نعم،
4: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، بجمعية حكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
4: هذه كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء. يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكذا كلام زي ده يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس لما وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وعلى الموجة القصيرة، وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
5: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور، ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية. الجزء الأول: المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 من آذار مارس 2005 القرار رقم 1593-2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 تشرين 1 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
6: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025 وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006 أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية هي المشاركة الاقتصادية والفرص والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، أكرر الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550، أكرر الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15

0: بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
1: الحرب دي مساعدة المسار تاني ما في حاجة مساعدة المسار نهائي.
0: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بلقى زيه
1: ده بلقى
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
3: ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب.
4: للشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: ذات مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب. وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلق الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين أنك تكون معنا. مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى إنه عنده موهبة إنه بيكتب أغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف أيام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حياة بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساس برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
0: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
1: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها، أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني لتراك بتاع راب.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، هتختار شنو؟
1: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
0: طيب، كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
1: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي، ولا أنا رابر يعني بريطاني، ولا أنا رابر أيا كانت دولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقت الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكثر يعني.
0: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
1: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج. البرنامج أصلا هو جميل يعني. فإن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا وقدام يا أخواننا إن شاء الله.
0: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم عن رد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: حسين طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قايمة بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم فشاكر ومقدر لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، امتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسر حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زارين. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا، والحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا ونوموا قفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايته.
6: الاسم أحمد الياس حسن محمد عبد الله، أحد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الأول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت إلى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، إذ وجدت أن الغائد محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب الشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أمدخ ولاية وسط دارفور محلية أمدخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه 3 سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا, وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة يم وصلني زراعت وصلني وهاش فسان أسني بك هداب ننقدي إيه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رأيك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان, بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
10: راديو دبنجا, راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو غاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أن والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف لما تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكين احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة, أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة, العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام, نسبة المرافق التي عادت للعمل, أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC, غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن, لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني, وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية, ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها, لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني, وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق, ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها, تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع, وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين, نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنج.
1: شكرا جزيلا,
0: وشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع, وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان, تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا, وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق هذا خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قرارا بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة، تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي، يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادولي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز مليار دولار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل، يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل السبع. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين، لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني،
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا،
7: والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجا بالرسالة الصوتية التالية.
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الليقيدات أو جبل الليقات، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال تجاه الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح، متفاوتين في الإصابات، بينها كسور، ناس وقعت من الجبال، تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره. جيل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القاطرة الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحالف.

0: اخرين اظنه 46 جريح ديل تم نقلي للان تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيره عشان يجروا لهم عمليات. الاخرين موجودين في ناس حاله مساوي محتاجه لحاله بتاعت نقلي لكن ما موجود ما متوفر لهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع اسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. البقيه الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوته لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبه ومحتاجه لتحويل ولترحيل للمدينه لكن لسه ما لقينا زويهم او اصحابهم الناس اللي كانوا معاهم في الكلات الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل اقرب قاعدين بنواصل بارقام واتساب وبماسنجر مع اهلهم واسرهم عشان نوصل معاهم لحلول يجوا يروحوا لنازل او يحولوهم من سوق الانصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الانصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيره هنا موجودين فيهم الشباب ديل قاعدين يجروا لهم فيهم العمليات الصغيره من نظافه لخيره. اما بالنسبه للمنجم هناك بعد العمليه البريه اللي حصلت والناس اختبوا في الجبال خبرونا انه في وفيات داخل الحفره الكبيره نحن بنسميه الهور الدهب. في الهور الدهب في كميه وفيات لكن الناس ما عرفت عددهم كم وفي جرحى برضه لكن ما في طريقه لاجلاهم لانه الجيش السوداني وصل لغايه اخر نقطة امان بالنسبه لهم هم المحليه. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري بيشيلوا منه جبايات 10% يبقى هناك والمسافة من هناك بعيدة يعني هم فوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني بصباية حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم لسه ما قدرنا الناس توصل اليوم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
2: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023 تنفيذ الترقيات الالتزام بالإنفاق على التعليم توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين وتوفير متطلبات العملية التعليمية وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية بل حتسهم في إطالة أمدى وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل وإن الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروع المعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي

0: صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات، ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعاً عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
2: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة مدني وبالخارج وبالداخلة، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تندرة تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائقين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول إنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة مدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الرواد النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاقتصاص من ثوار ثورة ديسمبر، وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيب وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المؤتمر الوطني في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النقابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن، تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال. هذا الوضع، نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد الحل. هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين، رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسة السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية وهي بتأجج بتشجع على على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على على المسألة بتاعت استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة تانية هو دراسة اتعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال الحرب 15 من أبريل، واستخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة. الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة والتعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة الكفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المخصصة منها، هي سنة ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاك تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد أنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السرديات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معا التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف، للحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
4: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرا إعلان في في في في النيوز ويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير اللائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن بلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبارف. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض، التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسات الصحية وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدت أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في أينهوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات وكنت مرسق يعني، وكانت تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المياه، يقول في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
5: نعم.
4: فعملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف، وفيها جمعية اسمها للزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في أينهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الأرض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمة دي.
4: مشيت القضارش أيوة مشيت القضارش بالضبط عشان كلام اللي قلت لك ده على أساس أنه أنا أكون منظمة. بلدية أيندهوفن شجعت أوكسفام نوفيب الهولندية
1: أيوة.
4: على أساس أنه تمول لأن ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. هذا قلتها لك دي.
1: نعم.
4: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية التحومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
4: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 5 ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء. يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكده كلام زي يعني. وكانت تجربة كويسة جدا. بس تمام وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا الطوعية في مدينة القضارف متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
5: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات. المحكمة الجنائية الدولية الجزء الأول المحكمة الجنائية الدولية دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ الأول من تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي. ففي 26 أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة، غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضا بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون الثاني يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
6: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: ننوه مستمعينا الكرام، راديو دابانجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دابانجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دابانجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: دبنجة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة جديدة من دبنج راب. وابتدى المشوار. سحب الراب البساط بشكل واضح جدا من أنماط موسيقية تقليدية عديدة، وأصبح اليوم النوع الموسيقي الأكثر استماعا وتأثيرا بين فئة الشباب على المستويين العربي والعالمي. هذا التحول الثقافي لم يلقي الأنماط الأخرى تماما، بل أجبرها على التراجع أو إعادة تشكيل نفسها للبقاء. وشهدت الأغنية الرومانسية التقليدية الكلاسيكية تراجعا ملحوظا في معدلات الإنتاج والطلب، حيث يفضل الجيل الجديد الإيقاعات السريعة والكلمات الواقعية الحادة التي يقدمها الراب. مستر حلفة ضيف حلقة اليوم من دبنج راب، وسعيدين انك تكون معنا. مرحب بك.
1: تحية خاصة لكل المستمعين والمتابعين عبر راديو وتلفزيون دبنج راب. معاكم مستر حلفة، صوت من الواقع ورسائل من الشارع، وسلام ومحبة لكم كلكم يا أخي.
0: بداية، كيف بدأت رحلتك في عالم الراب؟
1: أنا بديت رحلتي مع الراب من بدري، يعني من 2012 تقريبا، لكن ما كانت تجربة جادة، كان مجرد موهبة وكده. يعني الواحد لقى انه عنده موهبة انه بيكتب اغاني راب وبيقدر يغني فكده يعني. لكن كنت معروف ايام الجامعة، كنت بغني في مسرح الجامعة، كنت بشارك في جامعات تانية، يعني مثلا

0: like traditional days في جامعات تانية ومسارح صغيرة. ف يعني كانت حاجات بسيطة بسيطة كده، وكنت مع شركة اسمها ساز برودكشن، لكن بس كان باسم غير اسم مستر حلفة ده يعني.
1: وهل بتكتب كلماتك بناء على تجارب شخصية ولا عندك تفاصيل مختلفة؟
0: في الحقيقة بعضها كانت تجارب شخصية، يعني أغلب التراكات اللي أنا كتبتها بعضها أو ممكن أقول 60 أو 70% كانت تجارب شخصية حصلت لي أنا، والبقية كلها كانت من الواقع اللي حواليني. يعني أنا ممكن من عبارة مكتوبة في ركشة، عبارة مكتوبة في حافلة، زول يقول لي حاجة، موقف كوميدي يحصل، موقف أستغرب له، أي حاجة أنا ممكن أطلع منها فكرة أو تلهمني الاتراك بتاع راب.
1: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق بيفهم الناس اللي بتسمع كويس، حتختار شنو؟
0: والله يا أخي ده سؤال صعب صراحة، يعني سؤال بجد ممكن يكون عميق، وزي ما السؤال عميق أنا بختار إن يكون تراك عميق، لأنه بصراحة يا أخي أنا بهتم بالناس اللي بتسمعني والله. يعني أنا بهتم دائما إنه أنا أوصل الفكرة الصحيحة، أو لأنه يا إخواننا الراب ده هو يعني أفكار بتاعت فنان بيحاول يوصلها لأوديونز أو لمستمعين أو لمتابعينه، يعرفوا الإنسان ده بيتكلم عن شنو، فكرته، نظرته للحياة شنو كده يعني. فحتى في التراكات اللي بتكون فيها هزلية مني أنا دايما بحاول أدخل فيها رسائل كده في نص الكلمات يعني.
1: طيب كلمنا شوي عن الرسالة الأساسية اللي بتحاول توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها.
0: بصراحة السؤال ده والله سؤال جميل جدا جدا، لكن مشكلته كلامه حيكون إجابته شوية كبيرة، ولكن باختصار أنا بحاول أوصل للناس إنه يا أخواننا نحن في النهاية فن، يعني فننا ده فن سوداني، فأنا ما رابر أمريكي ولا أنا رابر يعني بريطاني ولا أنا رابر أيا كانت الدولة، أنا رابر سوداني. فأنا بحاول أعكس الكالتشر بتاعتي، بحاول أعكس مبادئي اللي اتربيت عليها، عاداتي، تقاليدي، بحاول أوصل البصمة حقة الهوية حقتي للناس. ما عايز أصدر لهم الحاجات السلبية، إنما عايز أصدر الحاجات الإيجابية، ولا بأس إن يكون في بعض السلبيات أنا بعرضها كشنو، إنه يا ناس دي حاجات سلبية ما مفروض تحصل. فدي فكرتي الأساسية، إنه الواحد بيحاول يوصل للناس نظرته للمواضيع الكثيرة في واقعنا المعاش ده بطريقة هزلية أو بطريقة أغاني الراب، اللي هي الطريقة اللي بتصل للشباب أكتر يعني.
1: شكرا جزيلا مستر حلفة على البوح الجميل، وحنتقابل أكيد في مساحة مختلفة.
0: يا سلام يا أخي. في الأخير حابي أشكركم وأشكر كل المستمعين والمتابعين، وأتمنى أكون يعني إضافة مفيدة وإضافة جميلة في البرنامج أصلا هو جميل يعني. إن شاء الله يعني نحاول نطور من فننا ونضع بصمتنا ونضع هويتنا و قدام يا اخواننا ان شاء الله.
1: وجميل الاغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: إن عجزتم على الرد الجميل فلا تنكروه، حكمة تدل على إنه الاحتراف بالفضل هو الحد الأدنى من نبل الأخلاق. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السدود.
1: راديو دبنجا دبلوة. يا موصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: هذا عبد الله حسين، طالبة من دفعة 2023 مدرسة النموذجية، والحمد لله وبفضل الله نزلنا الامتحان، والليلة يعني لاست داي للامتحان، يعني الامتحانات عدت على خير وما في شيء قابلنا حتى بعد المسافة وكده، يعني لجنة التأسيس والناس اللي قاموا بالامتحانات يعني ما قصروا ما شاء الله وتبارك الرحمن، يعني جابوا لنا توصيل ترحيل لتوصيل بالنسبة للناس الأماكنهم بعيدة، حتى الناس يعني سحلوا لنا ما شاء الله برضو في من ناحية الفطور، برضو الفطور منهم، فشاكرة ومقدرة لهم يعني. والامتحانات ما شاء الله بتمنى النجاح لكل طالب وطالبة نزل امتحان تأسيس، وبرضو بقول للدفعة الجاية شدوا حيلكم، يعني no impossible under the sun at all.
4: اسم إسراء إسحاق، المدرسة الحكمة الأساسية الخاصة، امتحنا من مركز مدرسة النور. خالص الشكر لحكومة التأسيس لأنه بجد يعني ما قصرت معانا، وإحنا عندنا فترة 3 سنين يعني مهمشين وكده وما نزل الامتحانات، الامتحانات عدت على خير، بعضها كان صعب والبعض كان كويس يعني، لكن الحمد لله نحن عملنا اللي علينا والباقي على ربنا إن شاء الله. والامتحانات عدت بكل مثالية، كانت مثالية يعني من حيث الأمن ومن حيث أي حاجة.
5: الاسم ياسي حمادي محمد محمود عبد النبي، طالب في مرحلة الثانوية العليا، الشهادة السودانية، ولا توصل دارفور زاليني. الحمد لله إن اليوم قدرنا ننزل، وآخر لنا امتحان اليوم هو امتحان التربية الإسلامية، ويعني الامتحانات أدت بصورة جميلة جدا جدا. ومن هنا أنا بشكر حكومة الوحدة والسلام الذين وضعوا لنا هذا الامتحان في هذه الظروف الصعبة، وقدروا أماكننا يعني نحن كطلاب، وليس لنا أي علاقة أو أي حاجة سياسية بالحرب الدائرة، لأن التعليم والصحة ليس لهم علاقة بالسياسة. التعليم ده قبل اليوم في مبادرات طرحت من المنظمات إنه يجيبوا لنا التعليم ده ويقوموا هم ذات بذات نفسهم، لكن الناس رفضوا. الحمد لله نحن ذات إن الحكومة خدرتنا وجابت لنا امتحانات. بالنسبة لأخواننا الجايين ورا، أقروا نوم وقفا تاني قبلكم وبتمتحنوا في مناطقكم، ما في شغل بقول له تشات، ما في شغل بقول له امشي قدام، امتحانك بيجيك في ولايتك.
6: الاسم محمد الياس حسن محمد عبد الله، احد طلاب الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية. في اليوم الاول عندما بدأنا الامتحانات فكنت مضطربا، وعندما عدت الى المنزل فوجدت تلك الفيديوهات المتداولة في السوشيال ميديا، وجدت أن الغائط محمد حمدان دخل وسط زملائنا بالعاصمة نيالة، فهينها أدركت أن مستقبلنا في أيدي آمنة، وأن هذا هو الرجل الذي سينير طريقنا. ومن هنا أشكر الرئيس محمد حمدان دقلو وحكومته على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذا الإنجاز الكبير. وأيضا نشكر وزارة التربية والتعليم وأيضا هذه التغطية. وأيضا نشكر حزب قمم لتوفيره لترحيل لنقل الطلاب والشهادة.
7: أنا حسين حماد حسن من محلية أمضخ ولاية وسط دارفور محلية أمضخ. أتينا إلى الامتحانات وكانت الامتحانات ما شاء الله بالنسبة لنا كحاجة ممكن تكون فرصة حياة, يعني فرصة عمر ما بتتعوض, نسبة لأنه ثلاث سنوات ما نزلنا امتحانات ولا شفنا مدرسة. والحمد لله بفضل حكومة التأسيس والحكومة الحالية للوحدة في السودان إن شاء الله أغمت لنا الامتحانات في دورنا. وإن شاء الله زي ما قال شاكر ومقدر كل الشكر لكل زول ما قال ساهم في بناء هذا زي ما قال في بناء هذه الامتحانات.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.
8: أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة, ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي, ونتمنى إنها يعني تجيف, فنقول أوقفوها لا للحرب.
9: أوقفوها لا للحرب.
10: راديو دبنجا, راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي أنت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف أنه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغير من الKYC، غير من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذن أنا في تقديري دي الأربعة آيتمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: شكرا للواء شرطة معاش دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا.
1: شكرا جزيلا.
0: وشكر لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي بكرة مع الدكتور عصام عباس في الجزء الأخير من الحوار معه حول الهدنة للأغراض الإنسانية إذا حصلت في السودان، تحديات شنو ووين ممكن المدنيين يشاركوا. وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 19 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: الأمم المتحدة تحذر من هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وتكرار مآسي الفاشر مرة أخرى. المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة بكردفان. حكومة تأسيس تعلق أنشطة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرتها بدارفور وكردفان. الشرطة تقول أنها نفذت أكثر من 86 عملية أمنية في ولاية الخرطوم أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. حذرت الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف واسع النطاق في مدينة الأبيض، وصدت تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع وتصاعد هجمات الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع تكرار المآسي التي شهدتها الفاجر، محذرين من أن أي هجوم وشيك قد يعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر جسيم ويؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية جديدة. وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق بالغ عزاء تصاعد القتال في مدينة الأبيض ومحيطها، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية. قالت الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية في السودان تواصل تقديم المساعدة في مدينة الأبيض وفي مختلف أنحاء إقليم كردفان رغم التدهور المستمر في الوضع الأمني، وكان أحد العاملين في المجال الإنساني من بين المدنيين الذين قتلوا بسبب هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت أحياء سكنية في مدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي. وشدد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية من التنقل بأمان، كما أكد وجوب حماية العمليات الإنسانية وتسييرها، وأوضح أن مدينة الأبيض تعد مركزا حيويا لجهود الاستجابة الإنسانية في عموم إقليم كردفان. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما وشيكا على مدينة الأبيض قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم دولية خطيرة جديدة ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان المدنيون المنهكون أصلا. وقال تورك أن الهجوم الوشيك على الأبيض ينطوي على خطر ارتكاب جرائم دولية خطيرة ويعمق الآثار الكارثية الواقعة على سكان مدينة يرزحون بالفعل تحت وطأة معاناة هائلة. وأضاف المفوض السامي: لقد رأينا هذا السيناريو من قبل ولا يمكننا السماح بتكرار الفظائع التي كانت من الممكن منعها والتي وثقناها في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور العام الماضي. حذرت 21 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج من أن قوات الدعم السريع قد تصعد هجومها على مدينة الأبيض في أي لحظة. وقال سفير النرويج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: نشعر بقلق عميق أزاء خطر التصعيد الوشيك على الأرض. ودعت النرويج في بيان مشترك الدعم السريع إلى وقف هجومها على مدينة الأبيض بشكل فوري. وقدم البيان نيابة عن تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان، والذي يضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج. حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في حرب السودان بكردفان. وقالت المفوضية أن الاستخدام المتزايد باستمرار للطائرات المسيرة في تنفيذ الغارات الجوية يخلف آثارا مدمرة إضافية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في إقليم كردفان. وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت مدينة الأبيض عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة طالت بشكل خاص محطات الوقود والشاحنات وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين. وأضاف أن هذه الهجمات تؤثر بشكل خطير على قدرة السكان على الوصول إلى الخدمات الأساسية. أصدرت حكومة تعزيز سينيالا قرارا بتعليق جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق سيطرة تأسيس وتشكيل لجنة لتخصي الحقائق، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن انتهاكات حقوقية وجرائم ابتزاز جنسي يشتبه في تورط عدد من موظفي المنظمة في ارتكابها بحق لاجئات سودانيات بشرق تشاد. وكانت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية أعلنت فصل 18 من موظفيها بسبب تورطهم في جرائم الاستغلال الجنسي للاجئات السودانيات في معسكرات شرق تشاد. قال الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن قوات الشرطة نفذت أكثر من 86 عملية أمنية بولاية الخرطوم، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة وتسيير دوريات منظمة في مناطق الهشاشة للحد من أي مظاهر للانفلات، وأعلن أن وضع ضوابط صارمة لتنفيذ حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، وأكد أن اللجنة الأمنية المشتركة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأوضح أن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو تلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق خطة إسعافية عاجلة لدعم القطاع الصحي في ولاية جنوب كردفان لمدة 6 أشهر، تشمل إعادة تشغيل المرافق الصحية وتعزيز الخدمات الطبية. وقال وزير الصحة الاتحادي هاشم محمد إبراهيم أن الخطة تشمل صيانة وتشغيل مستشفيات كادوغلي والدلنج وأم بخيتة، وإرسال فرقة طبية متخصصة، ودعم خدمات الطوارئ والإسعاف، وتشغيل بنك الدم، ودعم محطات المياه، وتعزيز برامج صحة البيئة، على أن تستكمل لاحقا خطة للاحتياجات متوسطة وطويلة المدى، مشير إلى أن التقديرات الأولية للاحتياجات الكلية تتجاوز $1 مليار. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم في شهر مايو الماضي بنسبة 1.34%، وأوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم في شهر مايو انخفض في 10 ولايات، حيث سجل أعلى تراجع في شمال دارفور بنسبة 58.89%، فيما ارتفع في 7 ولايات كان أعلاها في الخرطوم بنسبة 19.58%، بينما حافظ على استقراره في ولاية غرب كردفان. ويشكو السودانيون الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل يشتكون من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل انعدام فرص العمل نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والأنشطة التجارية والزراعية بالبلاد. الخبر الأخير في النشرة: تبدأ يوم السبت امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل، ويجلس لهذا الامتحان 44,169 تلميذ وتلميذة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات 300 مركزا على مستوى محليات ولاية نهر النيل الـ7. وأعلن عبد المنعم محمد المدير العام لوزارة التربية بولاية نهر النيل أن الامتحانات هذا العام ستبدأ عند الساعة 8 صباحا بدلا من الساعة 2 ظهرا التي كانت معتمدة في العامين السابقين، لارتباط امتحانات الولاية بامتحانات المراكز الخارجية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 19 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواضيع التالية: متابعة للخسائر البشرية للغارة الجوية على المعدنين داخل الأراضي السودانية قبل يومين.
2: تقريبا 15 جريح ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيه كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره.
1: تواصل إضرابات المعلمين في عدد من المدن.
3: تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح.
1: الوضع الأمني في مدينة ود مدني،
4: كل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للرواد المشتركة.
1: خطاب الكراهية ودور الغناء في تأجيج مشاعر الكراهية.
5: كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب.
1: العمل الطوعي ودوره ومشاكله.
6: ذكر تجربة جميلة جدا جدا،
7: والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء.
1: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. ما زالت الخسائر البشرية قيد الحصر بعد عودة عدد من المفقودين، وذلك بعد الغارة الجوية على الحدود السودانية المصرية. سليمان أصيل أحد الناجين من الحادث بعث لدبنجا بالرسالة الصوتية التالية.
2: الحمد لله الأوضاع استقرت نسبيا أو بشكل نسبي في شمال الوادي. عندنا ناس كانوا مفقودين رسلنا لهم وفد نزلوا على مسافة حكاية 50 كيلومتر من الجبل، من جبل الإيقادات أو جبل الإيقاد، والحمد لله قدروا يحصلوا الناس ديل ولقوهم في أطراف الجبال اتجاه الجبال الجبل الأحمر. الحمد لله أجلوهم لغاية سوق الأنصاري وسوق المطار، أقرب الأسواق الموجود لنا هنا سوق الأنصاري وسوق المطار. الإسعافات الأولية أو الإسعافات بالنسبة للجرحى، عدد الجرحى كانوا 50 جريح، متفاوتين في الإصابات، بينها كسور، ناس وقعت من الجبال، تقريبا 15 جريح دي ناس وقعت من الجبال من الرعبة، فيهم كسور في الأرجل وكسور في الأيدي وخيره، جيل تم إسعافهم هنا عن طريق مراكز طبية موجودة في سوق الأنصاري وفي سوق المطار. تم نقل الجروح القاطرة إلى الشزائف بتاعت الطيران أو الخزائف لأطبرة ولأبو حمد. طبعا ما في جسم كده عشان بيمثل التحاب هنا يقوم ويتابع الملف ده، لكن أي زول أخوانك أصحابك قرايبك بيشيروك وبيصفروك يعملوا شيرينج، المهم يصفروك لخايد ما يوصلوا هناك. فيه الحالات بتاعت الوفيات من الجرحى ديل 4 حالات بتاعت وفيات، أما الآخرين أظنه 46 جريح ديل تم نقلي للآن، تم نقلي 20 جريح منهم لمستشفيات كبيرة عشان يجروا لهم عمليات. الآخرين موجودين في ناس حالتهم صعبة محتاجة لحالة بتاعت نقلي، لكن ما متوفر لهم الناس المفترض ينقلوهم هناك. قاعدين بنرتب مع الشباب نتواصلوا مع أسرهم عشان يجوا يرحلوهم ويجروا لهم العمليات. بقية الجرحى موجودين هنا بحالات متفاوتة، لكن في زي 5 حالات أو 6 حالات دي حالات صعبة ومحتاجة لتحويل ولترحيل للمدينة، لكن لسه ما لقينا زويهم أو أصحابهم، الناس اللي كانوا معهم في الكلات، الناس اللي كانوا مقربين منهم وبعرفوهم بشكل أقرب. قاعدين بنواصل بأرقام واتساب وبماسنجر ما أحلهم وأسرهم عشان نوصل معهم لحلول ويجوا يرحلوا نازل أو يحولوهم من سوق الأنصاري. حاليا كل الجرحى الموجودين هنا موجودين ما بين سوق الأنصاري وما بين المطار. عندنا 2 مراكز كبيرة هنا موجودين فيهم الشباب ديل، قاعدين يجروا ليهم فيهم العمليات الصغيرة من نظافة لخيره. أما بالنسبة للمنجم هناك بعد العملية

0: عنه الجيش السوداني وصل لغاية آخر نقطة أمان بالنسبة لهم هم المحلية. المحلية دي عبارة عن مكان بيشيلوا منه جبايات الناس الأداري، بيشيلوا منه جبايات 10%، يبقى هناك المسافة من هناك بعيدة يعني، ونفوت أو زول في دهرك ما بتقدر تجيب زول يعني، بصبايا حقة موية أو رقية موية ما بتقدر تجيبها من الحتة دي. فعليه في الناس حاليا موجودين في الحفرة جرحى، احتمال الزمن دي يلقوا حتفهم يعني، لسه ما قدرنا الناس توصل ليهم لأنه المسافة بعيدة.
1: ما زالت إضرابات المعلمين تتواصل وبنجاح كبير بحسب الناطق الرسمي للجنة المعلمين رغم محاولات الإغراء والترهيب والترغيب. نستمع لحديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لدبنجا.
2: الإضراب الذي ينفذه المعلمون بعدد من ولاية السودان دفاعا عن حق المعلم في أجر عادل وحياة كريمة وتمسك بمستقبل التعليم وكرامة العاملين. الإضرابات متواصلة في عدد من ولايات السودان مع التزام واسع من المعلمين والمعلمات، والتقارير الواردة من الميدان بتأكد استمرار المشاركة الفاعلة في تنفيذ القرارات بتاعت الإضراب رغم الضغوط والمحاولات المختلفة الرامية إلى إضعاف الالتفاف حول الإضراب من قبل المعلمين. المطالب الرئيسية معروفة: تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة ومعدلات التضخم المتصاعدة، كما تشمل المطالب سداد المتأخرات المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات ومنح تراكمت منذ 2023، تنفيذ الترقيات، الالتزام بالإنفاق على التعليم، توفير متطلبات الحياة الكريمة للمعلمين، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية في التعليم. التجربة أثبتت أن وحدة المعلمين وتمسكهم بالمطالب العادلة هو الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، وإن أي محاولة للابتزاز أو الترهيب أو الإغراءات المؤقتة التي تستهدف كسر الإضراب لن تعالج الأزمة الحقيقية، بل حتسهم في إطالة أمدها وتأجيل الحلول المطلوبة. المعلمون مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المحافظة على تماسكهم ووحدتهم والالتزام بالقرارات الجماعية الصادرة عن لجان الإضراب والجداول المعلنة، والالتزام الصارم جدا بها وعدم الانجرار وراء الشائعات أو محاولات التفريق بين العاملين في الحقل التعليمي. الإضراب يعني هو واحد من الوسائل، وإنه الباب ما زال مفتوح لاستئناف الدراسة، لكن عبر وسائل معروفة متمثلة في الاستجابة الجادة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والمعلمات والتعامل مع القضية بروح المسؤولية والاحترام. نحيي صمود المعلمين والمعلمات في جميع الولايات ونثمن مواقفهم المبدئية دفاعا عن حقوقهم وحقوق الأجيال القادمة في تعليم كريم، وندعو الجميع إلى المزيد من التماسك والثبات حتى تحقيق المطالب، والنصر صبر ساعة.
1: بعد مصرع اثنين من الأجهزة الأمنية في مدني أثناء مطاردة مهربين يحملون أشياء ممنوعة، حدثت حالة استنفار أمني كبيرة في مدينة هود مدني. المزيد من المعلومات في رسالة لأحد الناشطين هناك.
3: السلام عليكم من راديو دبنجا، تحية محبة واحترام. بالأمس تم غفل، حتى اليوم غفل كل مداخل مدينة المدني ومن خارج وبالداخل، وانتشار كثيف لكل الأجهزة الأمنية، استنفار كبير لكل أجهزة الشرطة والمخابرات والجيش والقوات المسلحة والمشتركة، نسبة لوقوع جريمة قتل اثنين من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بسبب عربية تنقل مخدرات وتنقل حبوب، وكل الاتهامات تشير لأن أحد السائغين هو تابع للقوات المشتركة، وفي مقولات بتقول أنه تابع لجبريل إبراهيم وزير المالية. والحقيقة بالأمس تم غفل جميع المداخل، وتم القبض على أكثر من عربيتين تندرة، وما زال البحث جاري عن صاحب العربة الذي تسبب في مقتل

0: عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. بزاوية ثانية تشهد مدينة المدني انقطاع تام للوقود وصفوف طويلة، وأكثر ما يؤلم المواطن أكثر الأجهزة الأمنية أو الروابط النظامية هي التي تقف ليسحب الوقود وتبيعه بالسوق الأسود، ويعيش المواطن وضع مرتدي كبير. من زاوية ثانية رجوع عناصر الجهاز أو رجوع المؤتمر الوطني بكل أزياله إلى محلية والمدن الكبرى وإلى أمانة الحكومة، والعمل على الاختصاص من ثوار ثورة ديسمبر. وتم إنه تغيير جميع لجان الخدمات اللي هي كانت بتخدم المواطن من جيبه وكان بتخدم المواطن بهمته وشباب، تم تغييرهم بالعناصر المواطنة في في في المدينة المدني كلها، وتغيير الأجهزة العدلية ونظام الحكم كلهم، حتى لجان النغابات كلها رجعوا لها بكامل صلاحياتهم، وبدوا ينتقموا في الشباب والثوار والمقاومين اللي كانوا قدموا نفسهم لخدمة هذا الوطن. تم الانتقام منهم بصورة وحشية، منهم من فقد عمله، منهم من دخل السجن بمحاسبة سابقة بغاز وبدقيق وكده، فكلها حاجات اتهامات فايضة. اتمنى ربنا يصلح الحال هذا الوضع. نرجع ونقول العسكر السكنات والجنجويد الحل، هذا شعار ثورة ديسمبر، رحم الله شهداء ثورة ديسمبر.
1: أجرى مركز سلاميديا دراسة لدور الغناء في إشعال خطاب الكراهية المنتشر في خضم الحرب الحالية. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى حسين رئيس قسم مكافحة السرديات المضللة وخطاب الكراهية بمركز سلام ميديا.
2: شكرا جزيلا راديو دبنجا على الاستضافة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية اللي بيجي كل سنة في يوم 18 يونيو، والسنة دي مركز سلام ميديا جدد تأكيده على بذل المزيد من الجهود لبناء معرفة تساهم في محاصرة خطاب الكراهية ومناهضة السرديات المضللة. سلام ميديا بصفته مركز متخصص في دراسة السلام، ويستخدم الإعلام كواحدة من الأدوات لبناء السلام ومناهضة خطاب الكراهية. سلام ميديا أنتجت خلال الفترة الماضية عدد من الدراسات، منها دراسات الأغاني اللي اشتمل على الأغاني المربوطة بحرب 15 من أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. كثير جدا من الأغاني هي بتأجج لخطابات الكراهية، وهي بتأجج بتشجع على الحرب وتشجيع الشباب على الانضمام لمعسكرات الحرب. فكانت دراسة الأغاني هي دراسة مهمة لمعرفة تأثير الأغاني على المسألة بتاعة استمرار الحرب وتداول مفردات الكراهية. وجات دراسة ثانية هو دراسة اتعمل قاموس شمل على مفردات حرب 15 من أبريل. الهدف من القاموس هو وضعه كإطار منهجي لتعريف مفردات الكراهية المربوطة في السياق السوداني الأنتج من خلال حرب 15 من أبريل، و استخدام المفردات دي في بناء سرديات مضادة للخطابات المنتشرة واللي هي بتأجج من الحرب. وكذلك دراسة أخرى هي مربوطة بالعدالة السردية للمصالحة، الدراسة تم إنتاجه بواسطة سلام ميديا والشراكة أو التعاون مع الأستاذ منصور الصويم. الدراسة هي بيسعى لوضع تصور شامل لبناء نموذج سوداني للعدالة السردية اللي بيهدف لتوظيف السرديات المضادة في تصميم خريطة القفران الثقافي. والدراسة دي هو عن السرد كفعل اجتماعي للحرب السودانية. ومن خلال الدراسات اللي اتعملت ومن خلال التقارير المتخصصة منها، هي سلام ميديا أنشأ مركز آخر برضو متخصص للفاكت تشيك ومناهضة السرديات. فالمركز بيأكد إنه هو حيزعى من خلال الفترة الجاية لمزيد من الدراسات، مزيد من البحوث، ومزيد من التقارير المرتبطة بمناهضة هذه السلبيات. شكرا جزيلا.
1: العمل الطوعي له دور فعال في كل الأوقات، خاصة في الظروف الحالية التي تركزت فيها ميزانية الدولة لصالح تمويل الحرب. ما هو دور المواطنين في حل المشاكل التي تواجههم الآن؟ وما هي العقبات التي تواجه العمل الطوعي عموما؟ راديو دبنجا استضاف السيد عمر سعيد عثمان، المنسق السابق لمنظمة معن التي حققت العديد من الإنجازات في مدينة القضارف، في الحديث عن تجربته وعن دور العمل الطوعي وثقافة التطوع.
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حاجة حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت، مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وسعتين الانتشار، والكلام ده في 1988. وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور، ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني كبيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكتر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة بلدية القضارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت البناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القضارف وبلدية أيندهوفن بلدية القضارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القضارف، يعني مثلا هيئة مياه أيندهوفن مع هيئة مياه القضارف، شركة نفايات أيندهوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في الجوار في الولايات. التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المأساة الصحية وهكذا. فدي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بليز يعني فوقي تعمل تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على الخرطوم. فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في عين كوفن. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي معاهدة الاستقبال طوال قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. ففعلا مشيت قاموا هم الدولين الخلفية دي وبدينا من هذا الأساس. بعد طبعا عشت في عين كوفن 8 سنوات وكنت منسق يعني وكانت تجي وفود من القضارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4-6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير القضارف في القضارف المنقول في تبادل بتاعت حياه زي دي. لكن الشيء الاهم في الموضوع الثاني انه ناس البلديه شجعوني على اساس انه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القضارف دي ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل وأنا كونا يعني منظمة فيها نحو 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القضارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة. منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
3: فعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقضارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القضارب على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان منها لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا فيها لجنة الشعبية لمياه القضارب وفيها جمعية اسمها الزارات المنزليات الصحيات وفيها لجان التمويل الأصغر برضو وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوقين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القضارف بعد هذه السنوات يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذاك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي
3: مشيت القضارف. ايوه مشيت القضارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت مع أوكسفام نوفيب الهولندية.
1: أيوة.
3: على أساس أنه تمول لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة. التخصصات قلتها لك دي.
1: نعم.
3: التحليم الموية الزائرات المنزليات جمعيتين بتاع التمويل الأصغر جمعية التحومية شفت كيف. ففيها هذه الجمعيات وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
3: هذه كانت تجربة تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي يعني. وكانت تجربة كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني هناك حتى 5 سنين.
1: كان هذا السيد عمر سعيد عثمان المنسق السابق لمنظمة معا التوعية في مدينة القضارف، متحدثا عن المنظمة وإنجازاتها. للاستماع للقاء كامل يمكنكم متابعة ذلك على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وعلى الموجة القصيرة وعلى تلفزيون راديو دبنجا على ستلايت. بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
4: يستند هذا البرنامج إلى معلومات عامة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويبث لأغراض التوعية والإعلام العام فقط لا غير، وهو يعكس السجل العام للمحكمة بشأن دارفور ولا يمثل مشورة قانونية أو يعرب عن الموقف التحريري لإذاعة راديو دبنجا. والغرض منه هو شرح عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوضيح كيفية تواصل الأشخاص المهتمين عبر القنوات الرسمية لتقديم الوثائق والمعلومات.
5: المحكمة الجنائية الدولية.
4: الجزء الأول، المحكمة الجنائية الدولية، دارفور ودور العدالة الدولية. يندرج هذا البرنامج في إطار سلسلة من 4 أجزاء تتحدث عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 آذار مارس 2005 القرار رقم 1593/2005 وأحال الوضع في دارفور بالسودان إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وقد شمل هذا القرار الجرائم التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور منذ 1 تموز يوليو 2002. وأعلن المدعي العام في 6 حزيران يونيو 2005 عن بدء تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور. والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة أنشئت لمحاكمة الأفراد وليس الدول على أخطر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ويمثل مكتب المدعي العام في هذه المنظومة جهازاً مستقلاً تابعاً للمحكمة، ويقتضي دوره تلقي المعلومات وتحليلها وإجراء التحقيقات وتقديم القضايا التي تستوفي المعايير القانونية. ومن هذا المنطلق لا تقتصر العدالة الدولية على العقاب فحسب، وإنما تعنى أيضاً بإنشاء سجل قضائي موثوق وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية ومنح المجني عليهم والمجتمعات المحلية المتضررة صفة رسمية ضمن الإجراءات القانونية. وقد تطور هذا العمل بشأن دارفور على مدى 2 عقدين من الزمن، فأسفرت عن تحقيقات المحكمة في دارفور قضايا وأوامر بالقبض متعددة. والواقع أن أول محاكمة تجريها هذه المحكمة في إطار الحالة في دارفور لم تفضي إلا مؤخرا إلى إنجاز تاريخي، ففي 6 تشرين الأول أكتوبر 2025 خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف أيضا باسم علي كشيب مذنب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدت هذه الخلاصة إلى ربط ما أنجزته المحكمة سابقا من أعمال على الحالة في دارفور بنتيجة قضائية ملموسة. غير أن ملف دارفور لا يقتصر فقط على أوامر سابقة بالقبض أو على إتمام محاكمة واحدة، بل يعنى أيضاً بأعمال التحقيق الجارية. في يوليو تموز 2023 أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قد باشر التحقيق فيما يتعلق بالجرائم التي يزعم ارتكابها في دارفور عقب اندلاع لأعمال العدائية المسلحة في 15 أبريل نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معهما. فقد أكد مكتب المدعي العام في تقريره 42 المرفوع إلى مجلس الأمن والصادر في 19 من كانون 2 يناير 2026 مواصلة أنشطة التحقيق في الجرائم التي زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر والمناطق المحيطة بهما في غرب دارفور. وفي الفترة نفسها المشمولة بالتقرير أشارت نائبة المدعي العام أيضا علنا إلى تحقيقات في جرائم زعم ارتكابها في الجنينة والفاشر، مما يعني أن ما تنجزه المحكمة الجنائية الدولية من أعمال حالية بشأن دارفور يربط بين جرائم قديمة وجهود مساءلة حالية وجمع مستمر للمعلومات. وسوف ننتقل في الحلقات القادمة من الإطار المؤسسي للمحكمة إلى مجال التطبيق فيما يخص قضية علي كوشيب وما سبق أن صدر عن القضاة من قرارات والمرحلة التي آلت إليها القضية الآن، ولماذا لا يزال من الضروري إعلاء أصوات السكان الدارفوريين من مجني عليهم وناجين ومجتمعات محلية من أجل استمرار هذا العمل.
5: المحكمة الجنائية الدولية.

0: راديو دبنجا يقدم
1: صحتنا،
0: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
1: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
0: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك. صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نزفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وآلام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية، البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيهما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدري القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدري القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف، يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو التايفويد.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء تيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني، المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني، بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده قادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم ما سبعانهم يعني، عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع إنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو إنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده. فده سيناريو سيء جدا جدا، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد. فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري هنا طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول له نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم دي الحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي انه يعني المواطن انا فانا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحاجة

0: ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
1: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن اسمح عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذره او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن عارفين انه المفروض الدوله تقوم طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدوله ذلك، وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسم من العالم، وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى، يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي، نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدولة، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبية بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
0: الأستاذ عبد المنعم الحوارس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
1: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزدو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ناس ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون تكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيه التعاونيه. شكرا جزيلا.
0: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكده، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
1: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة

0: الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معاها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكثرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا، العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلت الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البنت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه تم به التحرش وتم الاعتداء عليه انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
0: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
1: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
0: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
1: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وبتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
0: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
1: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي، ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
0: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
1: الوقاية من الظاهرة دي أول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
0: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
1: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبة، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
0: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
1: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
0: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيتها في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. المناقشة تبعت هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني، أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف، وسعادة السفير دكتور طارق الكردي، والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
9: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة، ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمله من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني باعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي القاره الجاره مباشره لاوروبا، ويعني هناك قضايا كثيره تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وايضا تتعلق بموضوع الهجره، الهجره الافريقيه الى الى الى اوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الاشياء في الدول الافريقيه، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين الى اوروبا. ولذلك هذه الزياره يعني التوقيت توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبه لاوروبا، فيه في تقديري انا اعاده ترتيب واعاده نظر في عدد من الملفات بعد ان ثبت انه يعني برضو اهميه البحر الاحمر للامن المنطقه الشرق الاوسط، وبالتالي ايضا امن المنطقه الاوروبيه. فكل هذا يعني يوضح هذه الزياره توضح انه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبامن البحر الاحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقه.
8: باعتقادك سعاده السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزياره بتطورات عسكريه وسياسيه ومخاوف اوروبيه متزايده من بشان الازمه الانسانيه وتداعيات على الهجره والاستقرار الاقليمي؟
9: طبعا ما في شك انه برضو من ضمن محددات الزياره ومؤشراتها انه يعني مؤكد انه جانب الانساني له اهميه كبيره جدا، وايضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل الى انهاء الحرب وايجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبه لاوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في افريقيا هو جزء مهم جدا من الامن والاستقرار الاوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على اوروبا في الجانب الانساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد انه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخيه بعدد من الدول الاوروبيه، خاصه بريطانيا، رغم انه بريطانيا طبعا الان ليس جزء من الاتحاد الاوروبي، ولكن يعني قضايا الامن والاستقرار الاوروبي ايضا متماسكه ويعني لا تتاثر لانه بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسه الاتحاد الاوروبي. فكل المطلوب بالنسبه للجانب الاوروبي هو ان تستقر الاوضاع في السودان وان يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الاوروبي ايضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الامريكي، لكن له اهميته القائمه بذاتها، وله يعني ادواته وله يعني وسائله لمساعده الاطراف السودانيه للتوصل الى يعني سلام مستدام.
8: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
10: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثاً، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبداً من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
8: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنقا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ رشاد مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
11: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، مبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
8: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: والله الوري الحاسي انه شايفين كله الحريق اللي حصل والمشاكل بين الدعم السري والجيش حصل الحريق في دعم. والله بيسيل الزريبة انت شايفين اي زول الزريبة تدمر نهائيا يعني تماما. فالآن نتمنى ان شاء الله الحرب يقف بين الدعم السري والجيش وقف الحرب ده، احنا يكون في امن وسلام ونستقر في الوري.
13: أوقفوها لا للحرب.
14: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب، إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات التي تحملها، وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني، أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان، وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة، وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف أطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية، وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، يعني الاعتداء السافر اللي قاموا به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 أعتقد. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية، وتمت وكان تأثير كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني التوقيت جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه في تقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أنه أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أنه الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاتها، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث رأي الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب ألا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان أو تجاه الأزمة السودانية. فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟
4: موقف الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير.

0: من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان، ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيراً. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق المبادرة، مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي حصلت لي فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
0: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص. على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وإنه يعني تحسيب بسيط إنه أنت بتبدأ الموسم أصلاً خسران. يعني كان زرعتها بالطريقة دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجة زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعة وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكلة شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. أستاذ منعم مرحب بك.
6: طيب شكراً الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. لم تحصل واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب الدول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني، ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود لو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك، بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. راح نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيراً بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
5: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيه انت من الناس اقتصادية أنا تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالة ذاته انتهى بقى يعني بس بقى يسم بنك يعني بنك، فالناس بحيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
6: بالضبط بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي أنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كتير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
5: نعم.
6: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
5: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعب بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك،
6: المنتجات البتروليه.
5: ايوه. فالبحصه شنو بالنسبه للمزارعين اذا افقروا ومرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه هي ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
6: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانه يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
5: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده إحنا ما يحصل لنا يعني ما بيزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
6: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار انا برضو قريت خبر قبل فتره انه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمه الاغذيه الزراعيه العالميه مشت لسنار والنيل الازرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنميه الافريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الانتاجيه والانتاج بالنسبه لهم في مناطق طبعا منطقه سنار والنيل الازرق دي الولايات كبيره جدا جدا مشهوره بانها بانتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني ما يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدرهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو من عانها هسه مشكلته إغلاق مضيق خرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا إيه التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي تدوها لهم تكون مجزية وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
5: نعم بالحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
6: نعم
5: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا خلينا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
6: نعم.
5: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
6: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد اخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا حق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي، لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
5: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دار نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
6: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت كان كله، لكن انا برضو عندي برضو نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لاقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثاني التمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصحراويه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بالنسبه لتجربه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي الطرف الأصيل ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
5: تسلم، شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
6: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.